يا ربنا بدل وباس بالخير الله محمد زبي بالعظيم عبد الله ربنا الكريم والأمين.

يا من له أمر الورى يا رب يا بر يا لطيف يا مهاب يا من له أمر الورى يا رب يا بر يا لطيف